ليلة يا رايح ومن سافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين.